0: قديمه شتها بالجيبه غشيمه. ايه عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوتو، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو. ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوتو، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو. ودي
1: من غير فزلكة نايمت الكل بدري بس صاحي للتكسكة، معدي حدود حدودي بس ماشي عكس الزمن، انا كنت من الاوائل اللي هربوا من المدرسة، فاير واسمي علم بس انا جيت من العدم، مفيش فلوس كتيرة واجيب له كاش بالهبل، بالقلب مش بالجسد، شباب بصلي بحسد، ابعدوا عينيكوا عني يا اولاد مرات الاسد، مشكلتي اللي مش ظابط بيبي نومي، حارق انا الكل زي البيبروني، لسه مش معروف بس قدام هيقلدوني، معايا مارو مافيا معاكوا بيسؤال كابوني. سلام
0: عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوتو، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو. ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت في مارو وقع في شبك عنكبوتو، انا مش هحل زميل انا مش جاي في سودوكو.